الحمد لله الذي أظهر لنا ثمار الظلم من كبار وأستر علينا بفضله ملابس إنعامه ومصدر شرعه جلاله وحرامه

وأصحابه الغز الكرام. أما بعد، فيا عباد الكريم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الحكيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها

الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبيك الكريم سيدنا ومولانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله قد قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا مقيم الصلاة واجعلنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعمالا متقبلا واهدنا إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfran MPDI telah mengisi Mutiara Pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Baik, pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Pro 1, kami akan hadirkan berita pagi untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.